0: السلام عليكم.
1: صلوات على النبي. شلونن؟ شلون الناس؟ كلام الدعاء وداعت بنيش. أم
2: بوكسي في تكا
1: ماما صار سيد دس خوشي دليكين زور دل خوشم كأبي نمكم ملك خانم لسر دستي تو دوبارة دستي عن كرتو بخواندن حلبت من دايما علم لهر تمانيك أبي بيويست بخواندنا دكري كمك باسيون بوبكي شون أم خان مانا كو كردونتو شونو كو ماما صار لقليانايت
3: بالا سرتا بخراتني كانالك تانا كين دس خوشي لبرستا كين امرو ما عندو بيلا قلمان هر وها دس خوشي كي تايبت معني بو مام صاحب منو بورخ راو جانا كي هواري قلا كبلدا بالبشتي لافرتان كردوا طبعا او بو ماوي دو صاله بو مام صاحب من هم بو دوري حياتي لقل مام بو هم يش بو ام خوينا لقل مام بردوام بو راسي مام صاحب من اما بيروكي او بو دس خوشي لكن هميشا بيروكي جوان يعني هي بو اوي نهيش ني خوين داريو تاوك يرمتي افرتا كان بدن طبعا رجي نخمندوري لغون دا كمان راسي زورا اتري اوي يرمتي داينكا سبورتي كلدينا بوي ام خان مجانانه كوبناونيو بوماوي تشان مانجيش كبرداوم بين هتاوك فيري خوندن بنو رجي خمندوري نمنه
1: باشا برنا صوتي بولي دي
3: بالا
1: بولي كيش لقالي انا
3: بالا بالا يا والله لبولي كائن مرواني كردي بكاري ما خوندو زياتريش غينغي با زماني كردي ادين بله. لا قناعه کنید ده تو این انشالله بردم به تو سپورت ممکن بابتی کج زیاده کن.
1: باشه. همیان هاری دیکتن. بوم باس که دام او هست و چونه که تو دیکت پروردی کردی تو حلبات گوری کردی. است تو فیری خان دنیا کن.
3: بله. ولی جگی شانزی که دیکتی کی دوشیم هی شانزی پیاک کنم انشالله تا مدریش به تو بایم بمنه. طبعا هستی که زور خوشه. بله. نالی خان مكان لاتو ديك مهمي انا الحمد لله جنجنو حزيان بخوين زياتره وبلان ديك ممكن الله ها ما ندومو بلان بخوين كشر بجاريكا
1: باش هذا بدي لسرتخ سكاني كناسيا بس هيك اي ود هيجي بقدر الخوش منك كيما خوين دنيا
3: اي طبعا انا والله زوري حزلي كاتي خوشي بلي لا سدبي من عليا حزي لخوندنها ببلامها او كاتا وانا اقدر نقام بافرنا دا ابو يكتب تبواري خوين نواني
1: راسته
3: اتبنا زم روجي دوان بجداري كردو على خوين
1: شروكي بو جرينا
3: بلا بلا يعني الصبح خوين انت اذا شل دنيا ما هر الله وكاتني يعني هشتوا جا وانا بضلك برو باسك على كتابه كان برزوته با ما مصاكم متوا تو مكتبه كان بو هالقري من هدي مو بخوين بلا
1: باشا روجانا بابزام چن كاجمل واني ام بي ليتوا
3: روجانا ساعتوني ويكاكا بالا ايتر زياتر كاتاكش من هر بو كرديا چونك الحمد لله لبيكاري هم يا باشن روجانيش ايتر اما بيتاكان اخوينين نموني زياترو لكتابكش خوين نو مانيو وام ليس صبر شامبيكين
1: باشا غيابات برقي
3: والله غيابات الغيابات ازور زلينين شوك علينا اكل زور زختيان يبكين لو اني ايش اشتي كان هبي بويا نغونجه عدو ايضا يعني ما مشكه
1: باشا توز تاتشن كاراساني بوكم لويك اما ان هالبد بنقل مالي شوا
3: بابا
1: توم بليد الحمدايك بن مال بروا بن همش فينا كان
3: والله بو كاتا كان او كشي او مان ابي بالله هم كاتلم اجر كاتا كجرين بدل خمنت كاركان به بو من كشي نابي بالله هم يعني الحمد لله خاتوني مالوين عائلیان لسره ایتر بویا به کاتک بدلی آن به تو بیکو بگنجین
1: باشه تلبی از برز و از نزمن هی همیا و خیر بان
3: اره والله تلبی از برز زادم الواریدیان شان از زیپی و اکین زور زور زیرک اصلا
1: دست خواست
3: حتی پولی شش خوین دو بالان هر حتو تانی الله حزم لیه بو شهاده که اجینا بقی من ازانه
1: زور باشه ما پیم خوشه زور زور باشه پوره ناس که چند درجه ایتی
3: والله ایده ایکم بلیم پسندو لا پسندك چون که ایما مام صاحب نم کاتل ایما از دیاری نکن بلا ما که دیاری بکن ام پسندك ایدمه بس آنی که همون زور باشه انا دمه
1: زور باشه پیم خوشه که آتا توازن زغا گتو نلی اما دایک ما درجه برزی امو ایت با
3: والله احمان یا نزم بون ام چونا بخوین بخوش یعنی ها بای اون پیتکن ازانن
1: زور باشه
3: ایتر هنی کن کشان لیک دانه های هنی کن لا بون ملخوین نویه باشن لسه صبر لیملایا دستیان الرژی ایتر بویا
1: ما موسا اصیح خودت پیشت ما موسا
3: من زمان انگلیزم تا کردو بالا
1: نخوه بزنه کجوانه دیکی زور دعای خیلی با کردی
3: دعا گانی اواد همو دعای او ایما با روشا گشتوینا
1: ایشالله لخواه بده زورم پی خوشه و حال با دست کن بردرزکتان میجال لطنه بمو بردام بیا
3: دستکان خوش
1: زور سبا